لكتي ليست من هذا العالم إذن أنت ملك أنت قلت إني ملك لم أجد سببا للحكم عليه جارت العادة أن أطلق لكم بالفصح سجينا فهل تريدون أن أطلق